0: እዚ ካብ ለጻ ራዲዮ ስቱትጋርት ፍኖ ራዲዮ ትራዩ ራዲዮ ትራ ኩል ግዜ ቀዳም ቀዳም ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 12 ብ99.2 ሜጋሄርስ ካብ ንዝጥቀቡ ከዓ ብ102 ብቋንቋ ትግርኛ ይፍኖ። ብኢንተርነት ንዝጥቀሙ ከዓ ብፍራይስ ራዲዮ ፊሽቱትጋርት ክትከታተሉ ይከኣል። Price Radio of Stuttgart, Redaktion Radiatra. Radiatra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritreische Sprache Tigrinya.
1: Kurat, samahtana kamei hadirkum kamei kainihum. لومي علت عصر تغلطي مسكرم كلتا شعن عصران شدشتن بيق إزقاء علت كلتي مسكرم حدش عامتيو مجمريا روحس بحدش عامت نايقز قوموها روحس بحال قدسي حنس ناي سلامن رقاتن ناي تعنان إقبرالنا وقين ورا وقين توديو هزبي أترا هزب أرنا أفريكا بتغلال الله هزبي تيبيا سودان زخول لزول لخاء سلام زخون اللو عمت إقبارو نابلكو مجمري أرسة زيادة خوها أقداسي وانا وزولكو مدبات تعلمو نخط كاتاتولو دقيمة يعدم إتا بزمي ماي تساقز الله كتما عطا حزات رقنزب زيدر تحدش ممرحي أوطيو حبرات هاقرات لعلي 60 مليون باجيتا صديقو زينا بزرزر እታብ ጽምኢ ማይ ተሳዓዘላ ከተማ አስመራ እታብ ጽሬታን በስሩዕ ውጥን መዘመናዊ ከተማው ከተማውነትን አብ ቅድሚት ስራዕ ዘነበረትን እሽተሮማ ወይ ካ ፒኮሎሮማ ትበሃል ዘነበረት ሎሚ ብሰንኪ መምሕዳር ጉጀለ ህግደፍ መልክዓ ብሕሱም ኩነታት ተረሚሱን ዓንዩን ተቐይሩ ነበርታ ኣብ ከቢድ ጸገም ጽምኢ ማይ ወዲቑን ይስቕ ንርከብ እቲ ንጽሬት ጎደናታት ዝገልጽ ዝነበረ ትርኢት ሎሚ ማይ ክግብ ብዝፅበ ፊስቶታት ሰማያውን ብጫን ጀሪካናትን ከምኡውን ማይ ብዘመላልሳ ዓረቤታትን ካሮሳን ተተኪ ይረአ እዚ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ስእነት ማይ ሎሚ መዓልታዊ ናብራ እታ ከተማ ኮይኑ ይርከብ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ነቲ ቀደም ብምዕቡል መስመር ሻምብቆታት ኣቢሉ ናብ ኣባይቶም ዝበፅሕ ዝነበረ ማይ ነበረያ ነበረ ስለ ዝኾነ ብናፍቆት ይርእዎን ይዝክርዎን ኣለው ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ከም መተካእታ ዝጥቀመሉ ቦጣት ማይ እውን ከም ልብኻ ዝርከብ ኣይኮነን እዚ ስለ ስእነት እዚ ንኣሽቱ ቆልዑ ከይተረፈ ደድሕሬ ማይ ክጓየዩ ብምግዳድ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ተወሳኺ ናይ ግዜን ፀዓትን ፆር ፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝረብ ነቲ ኩነታት ጠንቁን ብዝበለፀ ንምርዳእ ቢቢሲ ንሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ንቤት ፅሕፈት ኤምባሲ ናይቲ ጉጅለን ኣብ ለንደን ተወኪስና ዛጊት ዝኾነ ምላሽ ኣይረኸብናን ክብል ገሊፁ ቢቢሲ ቀፂሉ ተቐማጢ ከተማ ኣስመራ ዝኾነ ኣስምሮም ብዝብል ንድሕነቱ ስሙ ዝተቐየረ ኣብ ዕድመና ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሰም ርኢና ኣይንፈልጥን ብምባል ብጓሂ የማርራሉ ኢሉ ነቲ ኣብዝሓለፈ ታሪክ ኤርትራ ዝነበረ ፅንኩር እዋናት ብምዝካር ከዓ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ኣብ ሓርነት ባፅዕ ዝነበረ እዋን እኳ ከምዚ ተሸጊርና ኣይንፈልጥን ብምባል እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ መሪርን ዘይፅወርን ምዃኑ ከምዝ ገለፀ ቢቢሲ ኣስሚሩሉ ሎሚ ዳርጋ ኩሉ ተቐማጢ እታ ከተማ ከቢድ ሕፅረት ዝስተ ማይ ኣጋጢሙ ኣሎ ማይ መሰረት ዕለታዊ ህወት ብምዃኑ እቲ ስእነት ኣብ ጥዕናን ፅሬትን ሓያል ሳዕብን ኣኸቲሉ ኣሎ ንብዙሓት ሰብነትካ ምሕፃብ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ምግያፅ ከም ዝቁፅር ኮይኑ ይሕሰብ ስለዝኾነ ኣባላት ስድራ ቤት በብተራ ክሕፀቡ ይግደሩ ክዳውንቲ እውን ከከም ኣገዳስነቱን ቀዳምነቱን ብቁጠባ እዩ ዝሕፀብ ብሰንኪ ስእነት ማይ ሽቓቕ ብግቡእ ክፀሪ ብዘይምኽኣሉ እቲ ዝፍጠር ጨናን ኩነታትን ከዓ ንጥዕና ስድራ ቤታት ኣብ ስግኣት ተኣውዲቑ ይርከብ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ ንነበርቲ ሒደት እፎይታ ሂብዎይ ነይሩ ዝናብ ኣብ ዝዘንበሉ ግዜ ማይ ክዕቁር ዝኽእል ዘበለ ኣቑሑ ገዛ ካብ ፊስቶታት ክሳብ ኩባያታት ማይ ንምዕቋር ናብ ግዳም ይወፅእ ይኹን እምበር እዚ ብዝናብ ዝርከብ ማይ ግዜያዊ መፍትሒ እምበር ነቲ መሰረታዊ ፀገም ማይ እታ ከተማ ክፈትሖ ኣይከኣለን ኣስምሮም ከም ዝበሎ زبالة بي بي سي أسمرا لومون انتخونا عينا ناب سماين نابتم زنقوصو شامبو قطعتن بمقومات قوامي مفتحي تسبالة كم زبالة بي بي سي قليش الله نزينا يمايز اغامات نمكلال تباهلو أبشحن تشعات ميتين تسعان شدوشن عمد مرت فرنج أبيلو كاب منقست فرنسا بزترخبي حقز كاب أربعة كساب حامسة مئتاويت زارقي شامبو قطعت كتم أسمرا تحديشو نتسترفي مسمر زخون أخول كربات ماتيو كم زنبري فلت انتخونا بسنكتي أبشحن تشعات ميتين تسعان شمونتن كساب كلتشح عمت مرت فرنجي زقات اما كونات اي دوبات اي كي ايرترا ايو تسانخيلو زبل كاب كل تشحن سلستن كساب عمت مرت فرنجي اتحيدو كساب كل تشحن عسرت حدن عمت مرت فرنجي دايركتر محدرا هابتي ماي نبر حجي نباري حبرات من قستات امريكا دخوني اتو سنقال ولدتن ساي زبالة بي بي سي ازي حجي اب كتما اسمرا زقات اما تساقمات اديز طرفي كفال مسمرات شامبقو بقبو سلزي تسجنن زقبو قولا حتى سلزي رخبن مخانو يقال لسيلو أتو سنقال كوبقو انت بلي وجل لهقدا سلزي دليم بركينات كابزو دا السران شدشتن عمتات أحلي فلو حجي أب مبرا أفريكا زرح زولو مهندس بي بي سي زراربو كعا كوتباوي عقمي إتا هاجر كاب نمحبراوي أقول قلتاتن لمعاتن أب كال إسلا زباخنين إتا هاجر ناب دخنتن كوتباوي زحتالن أو دي أوالو كبل تهتغرصي مايك أبتي كحدسو اللو زقبو عمتات سلا زي تحدسي زمناوي أقول قلتات كتما أسمرا كم زي تدخمي كم زبره قيلي سلو بي بي سي كال أبزي قربا معالتات كاب أسمرا زمتت بي بي سي ززر عربا نقستي بزبل سم حساباتا زغلزت نباريت عباي بريطانيا ولاكا بكبابياوي كليماوي ساقمات زقاتم حطرت زناب زي سلو انتخوني اتزلو محدراوي دخمتات كحبا عي كيلينيو كم زبلت قيلي سو أبقالي كفالات اتا كتما كتما سمرا نعوارح كاو حالفون ماي بومبا سيتين اي فلتان سدرابيتاتن كبابيتاتن كم زلواقع حبيرا عبرات هاقرات لعلى 60 مليون باجت أصدقو ني ارتران مدقاف بتكال هسانات عبرات هاقرات زقربي ندفي عيوم باجتن تقبال النت كم زرخة بتحبيرو اتي بسوني شوعة مسكرم كلتشعن عسران شدشتن عمت مرت فرنجي بفتسامي بورد يونيسف زقرقي سند لعلي 63 مليون دولار مالت 63 مليون كلتميتن عسران شح دولار زقمت كوينو ابتا تحط وتتزلوا هاجر نزركب تكالاتن سرعتاتن محيال زعلم مخانو شنفر يونيسف كاب أسمر حبيرو أستاذ عسران شمانتن مليون كابو نتمهر تيزو عالكهون كله لعلي عسران شديشتن مليون كابو ندحنتن معبالن قولعو كم زو عال اتي سند يملكت إرترا حانتي كابتن لعل سقات كلماوي لو تيزلوان هاجرات مخانا زغلس اتي تنتنا قولعو قدهات اسعبينات نايتي كستت مخانم يرد أبزح لفي كرمتي أبزح تفلالي كبابتات دركي أقات إمو كمزلون أبز ترفي بوتاتاتون زناب دونقوي بممتون سقات كوينو كمزلو سبسوات كاب إرترا يحبرو سلستنت مشدشت مليون هزبي كم زلواز تقلت إرترا سبعة مئتاويت كاب هزبا بحرشا دنابريو علم حرقنيا كستت النينو أنسلاليوا كم زلو حبرات هاقرات أبزا حلفة سومن متنقطها كم زهابي زكر بمسارة إتي سند عسران حمشت المئتاويت أب كل عدمي أربعة كساب حمشت عمت زلو هسانات راي إيوم ما بقى تاويت مرتز رخبو زي مالت وتم سبعان حمشتن مئتاويت اتعدل تحاريم ومالو أبقالي درجاتات ما بقى تازو وهاب تمرتي تحط مخانون اتسابساب يملكت بسنكي سنة قبو مقبي كا حمسان كلتنتبي حمشته تحت حمشت عمت زخون قلعو أكلاو عبيتهم تدريتو ستانتين أقات إيموم اللو يبلتي حابريتا أستات مئتين تسعان شح تحتي حمشت عمت عدمة اللوام هسانات ويدرو بحسرة مقبي ساعيو اللو ويكا حادقا حسرة مقبي أقات إموام زلو خينو وتم إسرام إتاويد كابتم أبتي كل عدمة اللو هسانات راي إيوم إتي زتحتي قبول درجة أمقا قباز رخبو ولكوا تبت صحنت من محياش كم زرعيز تكس انتخوني أستات تسعان شدشن مئتاويد قلعو إرترا نلعل حدقة حسرة مايز تقالعو مخانوون يونيسيف أب سندو أسفير اللوم كابش عند شعات ميتين تسعان حدن عامة مرت فرنجي أتحيزو موت عشالات تن تحتي حمشت عامتن هسانات عبي من محياش كم زرعي زقل لس اتي تكال حجون بزحات قدات يخونو كم زلو كي تقسي أي حالفن لعلي عصرتي مليون كابو بغتا كاب حبرات هاقرات زمتس كوينو تيزترفي بلقستي هاقرات زوهاب مخانو يفلت من مهدار قجل اللي هكذا في خطولو أنفت معبالي رئيس مركوسا بزبل متكل زمئزن كم زخونة زقلت يونيسف محدرا إيرترا مؤكل كوينو بوليسي ناي من دافن أقل قلوت ناي مهابن سلطان حلافنة من قستيو يبل بزمسرت إتي تكالمس من مهدار قجل اللي هكذا زهلو وزمدن أعوز تمركوسة سلا زخونة ناي أنفت لوتي كم زيقى بريو أبتي نفتس أمي بورد زغربو سند أمي تزولو بتوساني كم زتحقوست أمباسادر قجل اللي هكذا في حبرات هاقرات قيليس الله إيرترا إتي سند CPD مصدقو بحاقوس تقبلو مس يونيسيف حيال عميقون أبوسيت زدهابن شركنات كتقبر دمع كربتيا كم زبالت إتي تكال أب إكس تغيسو أب كلتشعن حمشتن عمت مرد فرنجي أب إيرترا إساق نبرا عالم لخاويان زيمن قستاويان ودباتن محبرات قبرسن ناين بمن محدار قجل هكدف تدفئن دحري موسين ناي وطاي دقف بمن قدي تكالت حبرات هاقرات تيزوهاب التحزات رقنزب حدش ممرحي وزيئو بانكي إيرترا والكسباتن بحتاو تكالاتن نزتو السنة وان أب إيدوم كحزو وزخولو متن ترقنزب ناقفة بدرجاتا تدرت حدش حقاو ملكتاو وزيئو زي بيتشعات مسكرم كلتشعن عسران شدشتن عمت مرت فرنجي أب غازيتا أواجات قجل لهقدف تحاتي مزواتي حقاو ملكتا كوتري 234 أنقصات زحازي كوينو من قصاص باطيرا نافا ببنك تاتن فاينانساوي تكالاتن ترايك كايد زعلم مخانو يحبر اتي بنك ام مغلطيو كم زنصرو ازي وساري ولقسباتن تكالاتن نزتوسنه غزي اب ايدوم كحزو زخولو ناي ترغنزب متن بدرجاتات زغدبيو بتحدش حقاو ملكتا مسرت زخونه ولقسب لعلي 25 شح نافا اب درجه حي زتمدبه بحت تكال لعلي 50 شح نقفة أب درجة اللي زتمدبة بحتاو تكال لعلي 100 شح نقفة كمون أب درجة هي زتمدبة بحتاو تكال لعلي 150 شح نقفة ترقنزب كاب عصرته حمشت معالتات لعلي أب إدم كحزو كم زيفكت تدنجي قلو زيت تقسي متن ترقنزب كاب عصرته حمشت معالتات لعلي أب إد حيسكا مصنح كم زيفكت إتي حقاو ملكتا أنتيرو لو أب إرترا بحقاويان تكالات بمسرات حقن ممرحيتات منيستري فاينانس كفلي أتاوي وشت هاجر مالك أب سلستك أندي درجاتات زمدوبو يوم يبلتي حابريتا بزي مسرت درجة هي زبهالو ملو سرعة مزقب حساب زحزو كحزون بوديت زتراغا غزيت سبتساب كأربون زقدرو كم عبيتي أكفا فلتي أفريتن كبانياتاتن زأمسولو عبيتي تكالاتن يوم درجة لكا كالليل ناي أتاون وطان مزقب تراي زحز ماكلاي عاقن زلووم نقداويان تكالات زحاقف كوينو وتم زتا حاتي متن ترقنزب كحزو زتا فقدلوم درجة حي زتا مدبو كآزو خوني وقعوي مزقب كحساب ناي محاز قديتا زي بلوم كم ناي قزا ناي قزاو تين عشتو دوكوانات كيوسكتاتن كافيتارياتاتن انداشهن زا امسلو ناي عشتو نقداويان نتفتات كم زخوني قل استحابريتا بانك إيرترا قبل بزي كوني مقنيات كابزي زتا وسنة متن لعلي ترقنزب كاب عصرت حمشت معالتات من لعلي حيزو زترخبه زخونه والكسب يخون بحطاو تكال حقا وسقمتي كم زوصدو زت انك كوينو ازي ممرحزي كاب زوات قالو تشعت مسكرم كلتشعن عسران شديشن عمت مرد فرنجي جميرو بقصمت اب قبري كوع المخانو افليتو وتزوت ست سقمتي قن اي تقلسن اذا حدش حقا ودرت زوت زولو اتي بانك قدمي كلتة اوارح سلوس سلاسة سنة كلتشعن عسران شديشن عمت مرت فرنجي اب ايدول كسبات كالاتن بزي عقن تتحيز زلوغن نزبولو بات ايرانا فا بزي ملكت صنع متحساس بي دحري موتويو اب تقوان تيزو اي ممرحي زخونة يخون كابان كتات وص اي تتحيزو زركب جنزب كسع سلاسان حدن حملة كلتشعن عسران شديشن عمت مرت فرنجي ناب حساب بانك كأتو ويحدش حساب تخفيتو اتاوي كقبر نايمو داتا قدب جزيه بنيرو بانك إرترا أبتناي حملة مجلس يو نفس وكف زيغا يخون تكال هجراو باتيرا نايمتك مثل تراي كم زلوه بمجلس جنزب كبانك تات وصاي بزي عقن زي توسن اوان محز حقاوي كم زي كون آتن كيقنيرو زينا يلومي أواج جنتي متان جنزبن ناي جزي قدبن بقلسي بمدرات ناي تحتات النت سقومتي آنا تيرولو زي درت تراي جنزب زيتان تصرولو سقومتي هزبي إرترا نلعلي عسرت عمتات أبتحتي تصنع قد تصر من كسق أسجنزبن بانكن أب زيسان حلوان زمت زلويو من مدار جلي هقدف أب حدار كلتشحن عسرت وحمشن عمت مرت فرنجي نزي حقاوي زوور جنزب نمكوز صارن نقطة باوي مرققان بزب المخنيات نبات إيران أقفا بحدش ديزاين دهر مقيارو كلو أب إيد هزبي زنبرة جنزب نبانكتات كمزا أطو غيرو نيرو يخون مبر بزح هزبي جنزبو أبتي قزياتي كلو أب بانكي كمزي أطوون كم تسقمن كمز خسرن كمز قحفونيو زقلز كابتي اوان تي أتحيزو كآز خوني زيغا كاب نجزاء رؤسو حساب بانك أب ورحي حمشتشحت نقفا طرح أستاد سلسة مئتين ثلاثان دولار طراي نخوص زفكت صنع قيدي تنبيرو صنحيو إذ قيدي زي نقداوي من كسق أسمع التاونا بران أزاحتي لوو كم صنحي زي قلصو نايكو التبا مياوان تنتنتي كم مرعا زعمت سلو فتساميتات زلووم زيقاتات توساخي جنزب نموطا كاب من محدار كبابي فقاد كحطو يقدرو كم زنبرو يحبرو اب ايرترا زمناوي اقل قلوت الاترينيكاوي بانك الاترينيكال ديجيتال بانك زي اللو بمخانو مبزحتو معلتاوي نقداوي نتفتات بطرة جنزب تراي زكايد ايو زي حجيز وطس حدش حقاوي ملكتا كاب من محدار قجل لهقدف اب ايد هزبن تكالاتن نزنك أساق الزلو ترقنزب داقماي نبتي وقعوي فينانساوي محور زبلو نمملاسن قابل علي عودة قنزب زلو وكابتي زحالفي اوانات بزحية لنمكوصارن بزيادة شكوين كان محازنيو يبلو نتي كنتات زكتاتولو أفلوتو زلو كان حدش حبرتا عبدي إيرترا أقول دا يمن كأي بحر أنت ذوات حيلتات حتي يمن أبزي أوان زي حدش والتحدرا ومن كساس بمكياد حيالو كبابيتات كأي بحري أب تحتي وتصرم كم زقتو أب زن قرر لزل أوان منستر قدات وصاي قجل هكدف أدو عثمان صالح قد دا يمن والتحدرا ومفتحي يبلون بمبال رؤيتو هبو منستر عثمان كاب أسمرا مستي عبي معكن عبرتا ميديل إست أي زيغبرو قال محتت ايتي ننوح اوان زسن حقيقت يمن وتحدراو فتح كم زيبلو بمغلاص اب حاده كابتم ازيوم استراتيجياويان مياوي محلفيتات عالم قدصر نمغبار وددر ان حيله اب زمصل زلو اوان حيلتات وصاي دليتوم اب لعلي اتا هاجر كصعنو كم زيبلوم اتنقيقو ايتي ارتراوي بعل سلطان نغجل هدف يمن كاب قصالي كونات بزياده بوليتيكاوي مداي سلام نخيت الرقاقص عدل كوهابا كم زيقبا التحاساسيو ولب كبل اون اتي معكن زينا اتنكرو ازبها هلازي كم تي اب قداي داي بعصنان اداون نمتاو زدالو زولي مسل ارترا بتي نقيح بحرن وشتنق عدن وشمت عدن زرخب سبيب ماياوي محلفي باب المندب مدب زرعي زلو زي من رقق سخفتا كم زلو تنتي كقول صاني حميوم زي بوغن ارتراز وهاب زلو رئيتو من كسقاس حوتي اب معراباوي قماقم بحري اتا حقر بزرعي وقسقاس ميزان والتهدرا وحي اليمن بعبئو اب زي تغيرو اللقوانيو حوتي اب زي اوان زي نمبزحتو اب من صر ارترا جبوتن زركب قماقم كايه بحري يمن مس حيالو استراتيجياويان دسيتات ودباتن يقوات اطرو كم زلو يزنقر اتو عثمان بزعبا مسائي محدرا ماياوي جعزو قيح بحري زقبر زته بتن مسؤوز الدوبة حجرات كم راح كم زقبا أون قاليش الله يخون بر إتي بوليتيكا ومبت تاني من نزيد عرتات إزي زيادة زت حلالك كم زقبرو أميتو إتوقع أي من قستي زخون كوزر يبلون يمن اتبه الحجر يلا زبلة أتو عثمان نتي دهري لعل عصرت عمتات زس أنها كينات زس عبي بوليتيكا ون وتهدرو من كسعات إت حجر أمل كيتو كبر سمعتي إتنايزينا مدب أبدي تغالل كابز قتيلو بتدالوه مدبات على مو نأخو أحد كحلفكم
0: كبرت سمعتي رديترا لمن قشال قشاي حاو كرر يابو كم بزحالة فسمن سمعنا حجي حد حدي نتنايب قدامي قاله بزعبو قاله نبينا كم أون وانا أون أقداس زخونة وانا سلزولو بزعبو خنزاربي نمو حاو كرر سلام سلام كمي كأني حد حد أنيها
2: مرحبا حاو تصفاي تخلي بطعني صباح لنا اللومي قاطع مناي قدوس يوهانس بعال كله تقديس كا نزمة دوزي كنت صرح ممسخب طعمية مسجنكا قوس بعالنا خان صدراخان فتولتخان نقول لهم أمنت كريستنا إريتبايا
0: حراي اوه روحس قدوس يوهانس امين يقدي لي نقولو نتي زبالكا بمقصالكا لومي حدش عامت ون بناي جئز اقوى ذاترايو نتي جئز اقوى ذاتراها نتي ناي كريستنا غير كاتر حدا ازقو تصر مثلا نخوي نبر كوم يكون انت جئز اقوى ذاترا نقول ناي زملكت نعرانية طاويان ني اثيوبياوان بتقلالا سلازغوني زغوني سلام زلو عامت صبو دامي جمار عامت كا اقبرالا نقول لنا بحبر تسفان قبركا انا عامتا زو انا بعدنا خونا لنا امو ابتي مدباتنا خن اتو كلمتي داب قال زحالف السومون بزعبا سنيك هبت اب تا توادادالي ارتراوي ابي ناي قنجنا ناي سنت ناي باعت توادادالي زنبرت تزاراري منان ينا رئيتو تات بي ارتراويان بخلط توغن نيرو دقفتن تقومتن زي مسل اب بوليتيكاو ملكعون زا اتو سلا زنبره حجي يقولوا كم زي كون زبلي زهون هاي اللي قنتي لعله كله قد قدم نسوم بالجن سنة تابت أب تعويتا تعوت ناتق عوت إيرتراو يعني ناتق بقدام النت كم نقولك هذا وصرت تطب قصو نقولك أنا عاو انتقنة يكون بر بشيم إيرترا إيرتراو يتمبر ناي بينا شيء ما يكونن ناي نقولك تكالا يكونن إيرتراو يتكونا كون جنة نأثرا تباهلا بلوتي سلزي تستعوت تلو مالتي تي قداميتي وقتن بدمتنا هزبجن قداميتي عوتيا أبتنا كله عوتجن أي بتحتن بتقول بتجن أبت عوتنا مكفال مبصحة بتنا يدمت هزبي بتخلى أي كا كابتن شدشته لعلو زبهلا مبصحة نأثرا ون صبو ملالين صبو مجلسيني أثرا حجي أبي كم كم زلا نزي فولتون إرترا أبي تركب كندي هزب اللواء انت عايت من حدارة اللون بزعبا إرترا مس فولتيهم سبات فولت هولو تبو أوديو حماقنا إرترا طب زي فولتوها زلزي كم رئيتنا أنا برئيتي بقدام عيونكم هي منيري محقواسا معواتا انقوع يوهانا نبلا نعا نتوم نخط عوات كا عبي إجام زبركتو إرتراوها نبلا إزيقن نعا أنا معوات مكبر دمسين أي حزب إيرترا، دمسين أي وصعات، دمسين أي عوسات، دمسين أي أسرات، دمسي أب ليبيا ذي الساقين نزل له إيرتراويان، كأه كخانوهم يقبع بذي دقيم ناتي سواعد كبلي دلي، وغني مالتيو، كأو ترفقن زي دلي مالتي تي أبوريتيكا ومتاو كم زد قبرها لكا، كم يوم نصولو سبعات، كم يوم نصولو إيرتراويان، أجيهم كبهالو كتابابعو يقبع مبرك خلفون زخونة نجر تسعونتات كن قبر الله معي قد بقاني بل معني أتو إساد حجاتو دلا مدب إذي حجاتو دلا بروجكت ناي داون سيندروم زبها الحمام نزلو ني إرتراويان مجمريا كاتي لها نا أفريكايا إلاتو دلا لذي زي عدل زي تعويتا أبلا علي درجات دحت أني حاكا بقاتو المسول عبيت سبات دحت أني حمها نقلت علي زي أتناتن أبراتو زخونة قجلة أبزل قسلو زستنت في بوتا رهيب كان لها زي عدلا زي بعاب خدتكم ملود كالي مالتي تراح قلن كنت كاوز اللو حجي كساب نسرع زي وكيلا نتسوز دوليو نقر ممالي نادو ما قابريا دحر كوينا نكيم قونو عايكونا تقاوموون نسمع مالتي تي بطوين بطقن كم دي تي تكال قلن كالي السلازي كوني مدقافو حما ايكونن زبل بوغن ايزي قربانو حبليا ريتها انتي تبل صا انا قديما كما كيف سوري قدم نات كار ايتي
2: لكن
0: كم علال كان هبان سلا زخون اي اتيو
2: نانا صباح اللقاء من البات ايرتراويان كم ز مثلا عينت مدابات ز يمرتو دي وي ساز فلمتو حدش كفون سلا زل نمارلو نقون دين كم ز عينت تصرفوا سبات كم ناي سنيت بطعنة كدقف زلوا يو نزيز عمس لتبقصو زواش دو سبات عبقدان ناي بلوتيكا ديو ناي كال زي عبمونغ إرتراويان زلوا ديو وين إرتراويان زملكات نسيدي تانياتات نبلايل كا عبو زي عبو لومن انتاي دا زي عم فلو يزوخونا صراح يوم زي صرفوا مالتي نا عم كم زي حجيز رعنا يو دقف يقو بقوم يو قال قل تزملو كتو نعبنات ناي بوليتيكان تغينو بوليتيكان حالتات ودبات نطفات اللو ناي حدي اللو ناي زقوني مش هلا كلا ناي جودة سر ناي ديو ناي جودة ناتو زنطفو اللو مالتيو سلازي كناتا سازو زمرساتو كدقف زلو حديش يونا عنا مسائيون حديش تسابات كمون قبرو تسفان قبر كمو جرام كرينا مالتيو ناي تساوتو كورسون عبدنات هذا بلوس مزخون كنز زي قبر دمس زي كوننا تبلو ناتو مويا زي مفلاق تزي كوينو تناتو مويا انتر اغلي كامو اي بعلنيو كده طبعا وطر حيزر لكا مالتي سلزي انقوة تعوتت كلي غاي كونن كنز سريحة خمزة حسيبة كنز وددر نخطأتو رئيناينا قلو باجيت يحطت دقفنا هزبي يحطت بالعول كاية يتراويان تبو صراحة سريحة عوي توما
0: اوكي صبو حجي نقرب قد ونساو نطمو داتا ذهبو تونيرو بزعبا زي سي انتاي رؤيتو تهيبي ابزول وبزعبا ناي ميديا تات زي ناي ميديا نماتي هزوا وري برقبي تات ناي هزوا بزحال الى ابتقلو تقطو سي كمتي زد اللي ابتي زد اللي يوعل يلن مغنياتو دمسين زي بولوم دمسين دمسوم نزتحبسو دمسوم كنوا نمن نخولو ولاتهم كمتي ساتو كلو دلا بروجيكتي زوم داون سيروم سيندروم تباهيلوم زي زارو بولوم كالي نايسين امروز اقامات زولوهم ناي كالي اكال سنكلنا زولوهم ازي اوون سبك زارو بولوم زولوهم حالي بتخالو وقنون نتي دمس زي تعاويسو زولو نهز بي اترا نتهم ابيت ما اثرتا زولوهم بحالي شماي تتكاسم بر دمسو خونو مبالكا حالي عبي تلقو عبي مدمدمتا دمسيا هيبا ملغتيا تحلاليفا سلازي زي اختو كلكا وندس بلكا بتعمي سو سمارت زخونتا زارو بقاهون قرار واخون تيناي لو اتغصو تغصو انتريها ننا عداغا ناي نغدي زي كونس نتسيات ولا اكتب الكلاون غنزب بزح كيتوصو ناي كتب لو سي بزح غنزب كتوصي يبولكون غنزبكم تتقيكم اوصو كلنا عياي سلا زي كونه بحاليتون نيري مالت زي زي قد مناطق غليهم غنزب طرح نخعو سي زلكم كمان او في زلكم كمان حبذو بليوم زي اغن
2: بحاليت
0: زي همان بحاليتي أزار منيرا بتعرف حاليتي أصل زي كم زي أنز مسألة كم زي أنز مسألو من إسيات هنا عبيتي كل خطع بزيادة بزيادة من إسياتنا أب كم زي أنت دامت يوم تسفاز اللون نايب حق آخر معبر اللون خيل بزحات كا أب بوليتيكا أتيون نزي صرح اللو مس أو كرخو بزغولو نزي أو كاخونا خولي مبلين المسألة حتى لقد رابزي أقولو مساعدة داركو تعمل تعتني زي أزماري تهلم برهاني ذكرتهن بنتي هلم اسيروم ا كونتينر سانكيلان يرا بمسو بركوس ياوتيا ذا سبزي اجني ترامب رخي باحمد الزراري باتيا كزارو كلها سلا بنت راح يزارات سلا كلهم اسرات سلا تمرحت هاي مانوت لاي كله يا تزاريبا جن نساكم امباسادر ابز قربت له نحنا طرنفات بوليتيكا وحيلي

0: natte kalle hesbe hade zukhon hesbe malif natte khale sage hajje khamse zol zanda hazarte zanabi azna bar hesbe yoz zara zalla hajje malati yu lazo sotra ze konas buzuhat etiopia wala sura zna bar am gze gadli wen zu dagag moza law baabi u abi ahmed zu la zallay
1: هو حجي تاع شلك كم قصل لنا دي حلو خذ لو سبلو زلقه انت انت كم زبل نسمع ما نوصل زي يقوم تركا سو ناي 40 كم نيرم تي زبلو دنبر ساعتهم كا نصنت ايرا كابتم زي قبولو زغونو قوم سلو زغوني حجي زار زلو ابز حجي زار بودلو اذا سمعناه مالتي قتيلو انت كبلي هذا اسمع يمو بدي حرون مو سخت هذا لو نتخنتات ذهبو نتي زحلف خنتات ابتي زنبر سلازي
2: I think he would Ethiopia tarik and tilik tabasa the tarik tabasa hono yemitayyu babzanyo yrasachin creation weyani bich adellem le ertra
1: okay abdia se ne khayado hji netaz zehba zollo zereba malet yun tayiz bezollo zi abi nay tarikh simbrat yu ni Ethiopia bkhom ziger ka magbaru يلزلمو نزيتات كمي نزيتات زلزل مالتي تايتي تحمامو تسمعيتو يزارو زلو قال ايكونن مرغوزي قيره نسو كاب قدمو نسي زبل نيرو اسياس كوم زبل كايون اسياسون كاوز فلختات ايكونن لذي نتي زبل كاي نمغلاصيو سمعتي رديات راون بزعبا زي اتوم تايبلو قال ناي هوحات كان تايبلو ده حتى حنا صبا كنقصلو ولا ابز بحال علك قال
0: اوا نقصو
1: اوكي حرام
0: لا انا خلاص بدي ساي اقول لك انا هاي كلام مرقم
1: هو
0: السياس تقريبا كل لوز ولوز نبدو نتوام
1: هو اسسي اسس مع الحاج وانا اخيلي لما زغار بدو لو جاتو منياتو نذي ناي صمدو بزعبا صمدو زار ولا حنت حيليه ولا مغبري هونون انت زكاي زلو مالتي نعوتات
2: كجب منليتنا لبحر برماطات مكنيات يهونو درغم كجب منليتنا ለባህር ብር ማጣት ምክንያት የሆነው ድርግም የፖለቲካ ችግሮች በፖለቲካ መፍታት ባለመቻል ሁሉ ነገር በወታደራዊ እንትን ፈታለው ብሎ የጅል መንገድ በመሄድ ኤርትራን ያጣነው በማባ ወደ ወጫችን ያጣነው ቱ ቢ ፌር በጦርነት በድርግ ማህበረሰቡን አሰባስቦም ሆነ ወታደሮቹን ትክክል መርቶ እንደዚህ አይነት ትልቅ ያገር ታሪክ የሚቀየርልን ማስቆም አይቻለው ከሱ በኋላ የነበረው ደግሞ የመለስ መንግስት ምናልባት በኔ እምነት በዋናነት ኤርትራን ተመልሶ ከኢትዮጵያ ጋር ከተቀላቀሉ የቲፒኤልኤፍን ፓወር ኢትዮጵያን መቆጣጠር ፓወር እንትን ያረጋል በሚል ቶሎ እንዲሄዱላቸው በመፈለግ ኤርትራ ቶሎ እንድትሄድላቸው በመፈለግ ነው አጣድፈው እንትኑ ሬፈረንደሙን ያካሄዱት
1: اوكي سمعها الحافظي تزبولو الهارو
0: اوه
1: اوكي ما سمعها الحافظي تزارو مالتي مانياتو سي درقون كي ترف درقون عبي مالس راح زيكوني درقون جيقا ايجيرو مخنياتو مس ام تزارار بنيرو بوتهدراو حيلت راح زيكوني مزراب تزقبر نيرو يزبولو حجي ناي درق مزراب انتاي يمس عبزي اه دحارت احنا والا مانياتو لو دي አበይ ሰባት ዘረቦ ዘረባሎ ናይ ሲአይኤ ዋላ ናይ ክታት ናይ ሱዳን ዘዕሎሉኒ ተዛረቡን ዘአሎት ቦሎ ማለት እዩ ተዋንቲ ኢሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ከመርሐ ኸውን ዝደሊ ምንባሩ እሞ ንሕና ግን ከብታበለ ሕጂ ግን ኣብቲ ዳሕራይ ግን ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ከምዝኾነ ከምዝበሎ እቲ ዘጠቃስ ኣብ ዳሕራይ ግን ጠቅስ ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ሃይለማርያም እውን ወታደራዊ ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ተጠቀም ነይሩ እውን እዩ ግን መንግስቲ ሃይለማርያም ራስ ገዝ ዝብል ሓይሊ እውን ህብ ነይሩ እዩ ነዚ ከዓ ከላግቦት ኢሉ ግን ትዛዓበ ትሕዝቶ ኣብቲ ናይ ረፈረንድም ረፈረንድም ሲ ህወሓት ደፊኦም ከም ዘካይድዎ መለስ ደፊኡ ከም ዝገበሮ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ብድልት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብድልት ናይ ህዝባዊ ግንባር ብሓፂሩ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ኣደ ስጋዕ ዝፈልጥ ዋላ ናይ ዩኤን ከይተረፈ ኣብቲ እዋንቲ ሓድነት ኢትዮጵያ ብምቕባል ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ናይ መድንጓይ ከም ኣጀንዳ ክንሕዞ ኣለና ዝብል ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ግን ህዝባዊ ግንባር ግን ንሕና ከም ተዓዘብቲ ጥራሕ እምበር እቲ ዘድሊ በዓልና ከነማሎ ኢና ንህዝብና መጓሳጎስ ይኹን ንካልእ ስራሓት ይኹን ክንገብር ተዓዘብቲ ጥራሕ ኢና ደልየኩም ንኣኻትኩም ከም ዝበልዎም እቲ መሰርእሰ ውሳነ ናይ ናፅነት ኤርትራ ከዓ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱ እዩ ነይሩ ህወሓት ነቲ ሕቶት ከዓ ተቐቢሎም ነዚ ግን ብህወሓት ከም ተገብረ ገይረ ይገልፆ ኣሎሞ ኣብዚ እንታይ ትርኢት ኣለካ ማለት ንዕብታት ፍልይ ዘለለካ ተወሰኪ
0: هو ساتم هدمان ديوم كله حوحات انه ما لس قلن دا بود يوم زارا ويت يعيان حكم يوم كابتو وان تزو خنا حيلا انا برومن حيل لو تو خمس زغز انا برا تشو زنا برا نايز باو بار ناي از باو يعني تيغراي نيرو مستن كابوت نا ايثيوبيا وين ود بات هاو از كامز تيغراي مالتي سلازي سجام حجي زعبر بدو زلو ولا حنت ترى انا برومن حجي حيل مسرخوبي ان زارا بزلو اتو وانتي نگذار از ایتالیا آن هلاویا اون کت کلاخال تغلاین آوردن من گستو حدیم و دیو خویدو اگر هم من گستو سلام کنم از زبایی و زن از انتظار نیروم کوینام من گستو شو زی از وقت که راست گاز فتیو راست گاز حالت غیر گوره نه عدالت کوینو تبادل چینی و کدوم من گستو حدیم و دیو خات عادی جاریو من گستو سیبو اگر ایتالیا عقم این آوران فتح خاتم از نشگرد نه ایتالیا نه ایرزرا نه تگرای زن آوره زخوان عقمان و دامن نظام ولی انتلهکتوالس نیتیوپیا مورد زخوانو دیوم کالی پلیتیکی نگاه دیوم ولی توم سلطان زنابارو بعد من گستو عقمان و دامن کسب حدیون نیتیوپیاویان عقمیه بلوم مغناطیسی که از راه وام کسما کلا خان زعبا شگرای نیتیوپیا مسیر تراز الله وام شگر دیو ولی از اند نگامی که خوان الله و رایی بلوم حدین تایر یک دخمهات نیتیوپیاویان دکمی حماق کم زخوان نیتیوپیاسی كم سير استير كمان كتر عشر قاريو دكتور حق بلقى كم استير كتر يا حجر يا هو بن إثيوبيا يعني نشجر مفتاح أغمية بالله
1: أوكي
0: كل واحد من تسميته قلنا
1: هو حجي تابس لك حجي أبتي نهنا أبن هنا قدام يعني نزار بدل أبتي قدام يعني ترى أبتي وش أو قدام نهاتهم بحالتهم نهاتهم كم سمو الكتب يمتص
0: هو ما كنا سير ترى فو تغني شجرنا إثيوبيا كم سير ترايو
1: أوكي
0: سلاس عامة نير ترى قد بيتهم شتغل في التعلم سعي يو إن زم ساعته في التعاون كتصور واي قانون تنا يو إن في التعز غل لا في التعز نورنا يونايتد نيشنز كونفدريشن إذا فدريشن Federation of the Somali Ethiopia and Balo. حجي زيادة حافظ فتا عن تاي يوم زيس أبيو. آخر يسوما تاي أزنا ولا تعدل. كس أبيو هاي قالونا. وقال هاي عامتو ديو أبقل يوم آخر يسوما. حتي حسب بما إثيوبيا وان كنزن تل أغينوم. أغمية بالله من كتبل. ساقام هاي كونا. أغمية بالله.
1: هو تابد لك حجي انتايو. أو أتينا تي بزعبان أي Federation كما تسخول. عقم سلزول له. ما شبتي نحنا وين نحنا وكم يتراويان. شقرنا. حيلنا انت اميرنا انت خوابيرنا زي مقبارون او ايدو موجود النائي ماني عطو تي فيدراشن كبهاز كان بعال امريكان قالن اوكي نروحهم كل يوم كوينكن احنا وين بقعتنا وين بتقوان تزنا بريخون ولا حجون نتحركوين احنا وقعو ثمين حاشنا كم حق نتحركوين مالتي ماني عطو علم مثلا ده حلوت كنت قبل خمانا قالنا ابدو وانا زي امبر ابدو خاطر زبال كان مثال اطيل هفتو زبال لاي وزا نا ايتيبيا تكلا مينيستر دي نبره فيدريشن كفرس دلي نبره ابدو ني توس وهم ولا كلهم منياتو فيدريشن نا اترات حدا سيمبول ني ايتيبيا تر حدا يكون نا قرنا افريقاون كخون زخيل ايو زبل ليرو منياتو تنا يتروان كن ايتيبيا بحران بر حزب ايدلينا زبل تمكحتاوي ابا تحت اسباتو سلو زنبره حدا ارتراويان كابا علوم كيدوم نتنا فيدريشن بعال الاسفار اللي مكال تبتب لهم كما فريسومو تبتب لهم فرصه له سبات اسيرو ما قديدهم افريسومو دي حرو قلنا نوي حمريرن قال تتخايدو عبد الحج زلنا له ها ودينا كن بوش حبو كينو اسياس افورقي زبحال ناصنت ايترا زي قبل كم اسياس مسول كو تبقن حجي اسياس بتدمرنال الو ناي دوب غدا يا زغد سايكون حج ترسيت غدا تي دوبكو غدا غدا اي غدسني ايرتران ايتيبيا كنت حزبي زبل تاريخ هيفلتني زبل إلو تزارب وقتات علىو. جي نزل خستايت زكاي دولو المثال حنت نغرا الله همان عبد الرحمن زي ما شو زي زارب دولو ناي هلاوي نهنا ناي تعشميلو حنت نغرا كسوعك يا سمعي يا بيا لما جنت يمدلكم تبي لما بعد
3: 1998 جمرو نبر هيبرد نا اساتشو بمحل دنگت ارتا ما جنتني لتو جن ايتوبيا ماريكا رغاچو نوي ارترا مغنتلين متو ارترا مغنتلين ناقومنا نانتا اني ني ارترا يوتيوب امريكا رغاچو مين توزلوچ نبر اتوسس
4: دنيا دنيا ارترا تياجي ايشاستيا جادل ارترا دو تياجي نو فدراشا فارسا اسيرسا ارترا از فدراشن من حال درگف من حال اندزفنه تامر نو نا فدراشن ل افريكا كندم تبسال دي ورال نو مكونن دا
3: اكلابتور
4: بيتفاور يفاور بزن مسمر فدرشن تسو اساسه ابرس هذا ما انا جمره هي ارترا حزبتي يا كانوا انجي ايش استياك عدل
3: بناتو
4: يسوي اني ارترا حزبتي يا هون የሶማሊያ ሆነ የአፋር ሆነ የተለያየ ሆነ የኦሮሞ አማራ ማንኛውም ብሔር አንወስ ሳሽለዚ እንትያጂ ሶማሊ ገባ ፈልጎ ነበር ኋላ ኢንፎርሜሽን ደረሰ.
1: اوكي سمع هذا حجي ما رايهم كنت يوم بتابع اجي هنا هو حات مريح الناتيو بزعبان اي فيدراسيون لا ونت نا اترا ناتنت اترا حزب داي حزب اترا حتو يو يوم زلو زلو زياتهم رايهم منجست خوينم قدم ولا حجيون انت خوينم زار زلو اذا كن مس اسايا صابس اب اترا خوينم زنبرو زنبرو هلاوينا ايتيبيان ربحانا ايتيبيان زحلو بزي طرحيو مهنياتو نا سيرفيس طرح يكون نزبل يتقصي بعلون يزارو ايتي ماني حاتلو اجي سلازي يا سمعي حالها سمعي حالها اوكي
0: اوه
1: ريت لك ارجي
0: انا نتحن نحلاق
1: نزي منى خنقص لنا اجاب جهرو زبلو زلونا ابي سبحات زهبو زلو ريتو ابت موداتا مهنياتو تحاتاتي انت اي زبلو
4: بقى ود مشرشاو سنغا انا عند بوتا جرشوالا نلقى مالت ريجوليشن نفسين عند امريكا سيرو اندرمو سدان جنرال የነገር አቀረበለት
3: መገንጠሉ ልቶ ብለ
4: እኛም አንቀበለው መገንጠል የህዝብ ጥያቄ ይህም ተገስፎ እሺ ብሎ ምን ስታታስ ሊኖረው እንደሚችል በኢትዮጵያ አላወ እኔ ሰርቴ ስታታስ ወይ ናምበር ዋን ወይ ናምበር ቱ ሆነ ተገስፎ ነበር። ኋላ ያን ጊዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስልጣኑን ኮንሰልሌት አላደረገም ነበር። ከትግትግል በኋላ ነው
3: ሮመዳን ነበር
4: የሚመጣ ሲሆነ ቱሌት አላቸው። የሱዳን ጀነራል ስነግረን ቱሌት አለ እንጂ ፈልጎ ነበር። ኢሳያስ ቢገባ እኛ ህወሓት ኢሳያስ በኢትዮጵያ አኮሞዴትድ መሆንና የኤርትራ ህዝብ ነፃነት ፍላጎት አንተው ነበር።
3: አይ ኢትዮጵያ ከምትገነጣጠል እንደዚህ የኤርትራን ህዝብ ጥያቄ በእንደሌሎች ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በኢትዮጵያ ስራ አድርጎ ጥያቄያቸውን መመለስ ኢሳያስን የኢትዮጵያ መሪ ማድረግ አይቀልም። ለሀገሪቱ አንድነት ሲባል ለምን ቢያላችሁ
4: እንድቆናለ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ቢሆንም ኢሳያስ የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሆኜ ኤርትራን መገጠሉ ይተዋለሚ እኛ አንደግፈውም ነው ምላል። የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ነው።
3: እንዴት አወቃችሁ?
1: اوكي مبار سمعها لها خابز العلي زبالي حطو نا يحطو حزبي اساس ايكون زيها نحنا اكو تشحن اسران كلتن ابزولو تدمرنا لابزولو زنبرون حزبي اترا سايا سبحات بلا زولو سايا مانياتو تدمرنا حسب تدليها باطع تدليها خبل كلو نحنا كم اترا كلو ورا دقافاي كي ترفه عسب ናይ ኤፍራምበር ኢሳያ ዝህባ ይኮነን ኩል ሰዓ ዛሮም ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ብዓጂ ኣቶም ግን ሰምዑ ኣለካ ናይ ታሽቡ ናፅነት ኤርትራ ህወሓት ከም ዝሃበን ሓደ ካልእ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ከማሲ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ይደሊ እዩ ኢሎም ዝዛረብሉ ዘረባታት እዩ ሞ ነዚታት ኣለካ ዘ ተቀለ ሓሳብ
0: تفكر لسوديت كل جزيره اثيوبيا ان ولا تبارهم ولا امحروا ولا اوروما حجي اساسا بلا منزل هو زبلو زي ما صوت لو كان زحلف سويلك ابي دوم زنبر ما شاء الله كات صبغ زمتنا غربتنا كفون زلونا ارتان اثيوبيا بعلوم زبلا شو انت لا اسياس مالتي بو غن ارتا اسياس ان ارتا نزل هرنا سنه دي كنا صاحب جزيره صوره هاي طرف يونيو تصوره حميس واسمر ذاتي
1: يعني غير اوكي حرا ما نقصنا لا تغنى زي قصه الاوروب ولا اوكال استغرنا يا تو خلينا زي خذ الله على المزرعه قالوا انا خسر طق زي ما تاك تعلنا كمي
0: اه
1: الله هذا
0: تمام
1: مرات نايجين نسمع على زي قرب صح
2: كذا وانا زين ارتوا منهم كليم داينورات بيتوبيا كارو وانا زين ايجيبت مولا مولا ما قطعت ان شاء الله بيكوز باقم درجه مش ليقدر ان ذا زي يشلان لو ما يسقط በሻቢያን ስለነበር ማለት ሱ ከባህር በር ጋር በተያያዘ ሱ ይሄ ታሪክ እንዳለ ሆኖ በረጅሙ የሀገሮችን ታሪክ በታይ ጥቅም ማስተበቅ የመንግስትነት ኃላፊነቴ ነው ብሎ የሚያም መንግስት ሲመጣ ዘን because ህብረተሰቡ has always been አንዴ ማልተቀበሉ ይሄን simply ወያኔዎች ናቸው ወደም ደፍቀው ይዘው አስቀምጦት የነበረውና ያ መንጣቱ አይቀርም። ሱ በእነምለት ይሄንን እንደው በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሩ ለሁለቱም ዊን ዊን ሆነ ለሁለቱም ሶል በእኔነት ይህንን እንደ በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ለሁለቱም ዊን ዊን በሆነ ለሁለቱም ጥቅም በሚሆን መልክ መፍታት ቢቻል ጥሩ ይሆን ነበር። ያ ካልሆነ ግን ኢትዮጵያ ዝም ብላ የባህር በር ሳይኖራት፣ የባህር በር ደግሞ ዝም ብሎ ለንግድ ብቻ አይደለም እንደ ራስንም ለመከላከል ያስፈልጋል። እንደዛ አይነት እንትን ሳይኖራት 130 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝቦቿን ለአደጋ አጋልጦ የሚሄድ ኃላፊነት የማይሰማው መንግስት ሁሉ ይኖራታል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። ዛፍት አሁን እያየን ያለ ነው እሱ ነው። የዛ አይነት ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት በሚመጣ ጊዜ ያ ጥያቄ ፊት ለፊት የህዝቡ ጥያቄ የነበረው ጥያቄ ፊት ለፊት አግጦ መጣ። በሰላማዊ መንገድ መጨረስ የሚቻል ቢሆን አሁንም መመረጥ ያለበት እሱ ነው። ቢኮዝ ጦርነት ኢዝ አግሊ ነው እናውቃለን፣ መጥፎ ነው ጦርነት የሚመጣ። ያ ካልሆነ ግን ይሄንን ፍላጎቷን ዝም ብላ ኢንዴፊኒትሊ አሳልፋ ትሰጣለች ብዬ አላም ነው።
1: ኦኬ ባር ሰሚኻልሃ ዝሙዳታቲ አሳርን ቀንድን ወሳኒን ሲ ዝዳጋገብ ዘሎ ግን ኣብዝረ እዮም ምስናይ ስብሓ ብስብሓ ዝብሎ ዝነበር ምስናይ እዚኣቶም ኣታሒዝካን ዘሎ ርእቶ እንታይ ኣለካ ኣብ ርእቶ?
0: أولا خمت لمود إثيوبيا هانسي أنا بزلن رئيتو على حانتي إثيوبيا أنا بزعب إثيوبيا غن الزارب وزي ودا نقريو إثيوبيا ويان نتا ناي ناي نغالسي من أقاس دعراين الناسنات دعرايا بمونغو شعبيان ويان نزنا بلركب بمونغو زبير إتران زبير تقرأي زنا بره دعريو سياس مصابي أحمد زقابرو بانتاي مغن بزعب أنا إثيوبيا ويان
1: أوكي ሐራይ ጽቡቅ ሞ ሐራይ ስለዚ ጽቡቅ ማለት ሲታ መስለካ እዚ ሓድሽ ደገና ሕጂ ዘለዓልዎ ዘለዎ ሕጂ ዘካይድዎ ዘለዎ ድዩ ጠጠው ከም ዘይበሉ ርካ ብናይ መንግስቲ ግን ኢሳያስ እውን ካብዚኣቶም ኣይረሓቐን ዘካይዶ ዘሎ ስለዚ ኤርትራዊ ሓይሊ ነዚታት ኣትኩሮ ክጥምተሉ ከም ዘለዎ እቲ ጥርናፈ ሓይሊ ከዓ ክጎይ ከም ዘሎ ማለት እዩ። እሞ ነዚ ሕጂ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ዝብል ኩነታት ኣሎ ሞ ሓድሽ ሓበታታት እዚ ኣብ ቀይ ባሕሪ ናይ ምቁፅፃር እዞም ናይ ሕቲ ዝሕዝዎ ነገራት በፂሖሞ ዘለዉ ዝበሃል ኣሎ ሞ ኣብዚ ኸ እንታይ ገለ ፍልይ ኣለካ ዶ ሓበታ ብዛዕባ
0: እዚ? እቲ ኩሉ ግዜ ንከታተሎ ዝነበ ዝፀናሕና ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን መሻርክታን ዝበሎ ንኣብነት ኣሜሪካን እስራኤልን ካል ማለት እዩ ዞባውያን ሃገራት ዝቕፅል ዝነበረ ንኣዋርሕ እዩ ቀፂሉ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ናይ ኢራን ከባቢ ወይ ናይ ሁርሙዝ ጥራሕ ምኳን ሕጂ ክሳብ ናይ ባብ ኣልመንደብ በፂሑ ማለት እዩ። ባብ ኣልመንደብ መብፅሑ ከዓ እቶም ናይ የመን ዝኾኑ ኣጡቃት ሑሲ ኢራን እያ ተዋፍሮም እሳቶም ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ስርሒት ገይሮም ትማሊ እዚ ሃንደበታዊ ነይሩ ኩለ እንተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ እንተ ናይ ሰዑድያ ማለት እዩ። እቲ ሃንደባዊ ስርሒት ዝገበርዎ ከዓ ኣብ ከባቢ ባብ ኣልመንደብ ደይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ናይ የመን ደሴታት ዝኾና ተቆፃፂረን ሓደ ክልተ ዝኾና ኣብዚ እዋን እዚ ንደሴት ሓኒሽ ቀሪቦም እዮም ዘለዉ ኣብ ቀረባ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ኣሜሪካን ስዑድያን እዮ ነተን ቀንዲ ሕጂ ናተን መርገፅ ክርአ ዘለዎ ስዑድያ በቲ ናይ ሚድያ ዝጋባሕ ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ሓቲታ ዝኾነ ስጉምቲ ንክዝወስድ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዞም ኣጡቃት ሩሲ ዝብል እዩ። ኣሜሪካ ግን ንዓኹም ብናይ ስለያን ናይ ካልእ ሓበሬታ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ኣብ ልዕሊኦም ግን ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣይን ዘለና ኣብ ዝዋን እዚ ዝብል መልሲ እዩ ዝበሃል። ኣሜሪካ ይኹን ስዑድያ ይረጋግፅዎን ነዚ ብሚድያ ዝመፁ ዘሎ ዓበይቲ ናይ ሚድያ መዓከናት ዝመፁ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ከባቢ ግን ብርግፅ ቶም ሑሲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ሕጂ ኣብ ሓደ ናይ ዓብዪ ስጋት እዮም ኣውሪሎሞ ዘለዉ ናይ ናፍጣ ይኹን ናይ ካልእ ነገራት ዳርጋ ዋጋ ወሲኺ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰዓታት። ነቲ ተቆፃፂሎሞ ከባቢ ዘለዉ ከባቢ እውን ንኤርትራ ንጅቡቲ እንተላይ ንሱዳን ስጋት እዩ ክፈጥር ምክንያቱ ንበዓል እዚ ናይ ደሴት ሓኒሽ እንተ ተቆፃፂሎሞ ዝያዳ ናብ ባብ ኣልመንደብ እንተ ለጊቦም ነቲ ብኡ ዝሓልፍ መራኽብ ዓለም ማለት እዩ ክቆፃፅሮ ይኽእል እዮም። እዚ ንጀ እንታይ የርእካ ናይ ኢራን ሓደ እሳት ምውሎ እሳት ኣዋፍሮ ሓይሊ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ባብ ኣልመንደብ ከምዚ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ባብ ኣልመንደብ ኢልካ ናይ ወሽመጥ ዓደን ናይ ሆርሙዝ እቲ ባዕቢኡ ኢራን ተቆፃፅሮ ሰለስቲኡ ኣብ ታሕቲ ቁፅፅር ናይ ኢራን ኣትዩ ኢሎ ማለት እዩ። ንኣሜሪካ ንስዑድያ ንካልኦት ሃገራት ሓደ ዓብዪ በዳሂ ይኸውን ምክንያቱ تنها غرمز داتو واقع خلها بعد من دب غرمز واقع خلوا بتعمي شجاري كخون أمريكا ون حدا عبي حطوا يكخون مالتي عب كنات كفت ديا بعد من دب ويس انتا ياخد قبل سعودية تخولا ديا تخولا زبال حطوا على سعودية تخولا نرى تتخون كم زي من قاتما انتا يوم قرام نتنى يمن حيلتات يمن مالت سعودية تدقفن حيلتات سعودية تم حاضر من قسنا يمن أبدقى مالتي أب سدت أب سعودية ظلمتي من قسنا يمن ناتو حيلتات أب تبحري نيرا ناعن فحق لمن أباري رومن أديمون كتبوت على غيقهم هجي سعودية بغم أبيلات واقع أبتغرابي ناي سعودية حيلة قطولة غليخة سعودية سلة مغلو سلة محاجرة مالتي هجي نعا سعرتيو نا أمريكاون حدا غازوخانا مالتيو إيران أواجي أوزياء أوردي نزي كم عوات ترئيون تدقفون بعبيو ندقفين أزوال أواجي أوزياء لخصار هجي مالتيو
1: اوكي مو حجي تقول ترد الله حاب هنيات تايم مثلك بابا المد مالسين هي ترايو هي تراوني مالسين هي من هي تراز ملكتي وحجي باب المد ابن خيموتي وخمان تعب نجر ولا امريكا مس ايتراون زمننا قبر مسكو الله قدفون صبو ركبات ناي مقبار ززرارو كمان نسيو مناتو ابقي حبار ناي باب المد كقاطر زخل او كله زخل مو زي صلوات تزين ايتراون سقع خندي كبير حادقات تعالو مناتي منتو إترا تي تخافيتو تتعاطيو حزب إترا زرب سقح جرب حنا غير لن عم هني هاجن قيمتن قطراتني بتخون بتجن اذا حدقات هذه ولا مثل ايتيوبيا حيل سراوي تعدل اوكي ايتيوبيا دحان ساين غدفو سقح هنا وشتا زي عريت دقف كيلا تخيلها قد الصلوات هذه مثل حطي قا ولا تحطي حدق زي فكروا بلي رميهم تي مسؤو مسبع سعودي زمدناتات بس قبره ان إتراون حدا معتي خنا الرخاء ولا أنا زبل نيرو. سلذي أبزي دوت أم مبصحهم ناب إيرثا عن تايس الوطات كله في الخون تبل.
0: هو طبعا نحات تهديد ناب إيرثا مع على ليفومو يوم مخنياتهم استزر لو تسوي تنا إيرثا من السعودية الله يبقى على الأمبر من السعودية خينون إيرثا سخن زرب إحنا قر عيجا برا مخنياتهم نزلنا كندا يقابل سلسة متى دسيت الله إيرثا كي بحال زبال لأن شحن كل 200 كيلومتر اللواء جماعهم بحر يزبال كله معدو السعودية يزلوا حتى أبتكبار أيوة علن السعودية نيتران نزان إشتى حجر ده كونت نخاله حجرات ونتحج بزيا مالتي أبي إنفستمنت السوق ولا عن تخط كم الله أي كالن يوم أنا ويان نظام حوثي هدي دوم يوم ميرون هدي حوثي تناطم علامة نتابع المندب نخاص ونديو نها كنترول كجورو نها كنترول بمقدار كم تزبال كابز عبر إنتراس نتايم وبعض المندب تعسيو أي تعسون ولا حنتي بين أبي إيرترا أن تصلوا بنتخاب أبي إيرترا نجيبه شيء تلاقي السودان أبي سجمي كخون متوسط أو ناي كلا حيلتات كمسيو متزاي كين ولا ناي سعودي أو كمسيو سعودي أنا أم كتهدن كتول بتخاب أبي ناتا حيلة قطوة فريعة سعودي هذا الله خالد كعب قمت يتخا مالتيو سنجلس إيرترا أنت ياخد قبر أبزو وانز قدم زي قبر تحدون عن تخد قبر أتخلين يا من البعض بزعم قاطع مزون ت على صار هذا الله سعرت من البعض بسرعة من البعض السعر خون تساقط برعنا مغنياته بزون بتو كخيط سلر الله
1: وقنا هذا حدا نقرا له زي حجي مغنياته زي أنا كأي بحري أبلات تبعلو سودان إيرترا لا يبعل سعودي جيبوتي جوردان جيبوتي ناي سومال مس جبسي اليوم حبراوي والتهدراوي ناي سمعت اللهم ثانا مخبار وذو بلالو حجي
5: كبراس كبرا سمعتنا تي ناي جزية مدام عزيز تعس سلز أكل بتدالو مدام حجوسات كونو تصفى قبر قرب دقائق أي تأخ أي توددن قرب دقائق تليفون زهان هاي نقص عب سمع قدام سنبتول بدي أهنوس
1: نزي تيسلواتاسي نقول لحبره وصلوا خلاص بحبر كيدهم كم كتوه ونقول يوم زب الحساب ريتهم كله خليكوا الله ما ناتو نعيب قاتي سمرت يرم ولا نيتيب على خط أتو أيدلي واندر
0: هو حجي تعمل لك أنا بعلو كبابي ناي كرنا أفريقيا أنت لاي كبحري ولا بعض السعودية وسيخ كمالتي زعما ناتو كباب سجبر زخون النجار يلا ولا ناي زنا نسات نسرات الجين جلز وبحال إثيوبيا رانز اللو أكينيا أكالا هجرات بزحنا سمينارات يتخايدو كسابة غربة وان إثيوبيا تساتي فاتو زنا ورق مالتي إريترا زي